جوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برين بون فرامن جوه دوري از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن

0: اوه بورا بويكا ونسترانا كبري ببهي زنياجي بهنا تشتكي ورا و ودريه بري انين الوفاب جا اخوش نتشتي مازنتينا بيرامروف بهنا نانا كيبا قحوا كيبا ياجي بهنا برفوما كيبا كوش نشكا والبرو در باس بويا جا ديانا هناك بهن وهناك ستران مروف عند خريا بير انينان
1: بلي بيجا
0: ام نبريا روجن بري دكن ها ام بريا هستن بري دكن
1: اري اكيد اختي مرات بيجي ما بريا دمي بري كريا بيكون ام بريا وان هستو كسايتن كو كود جانا مرات دكن دورين ججبوي دما كامل وان ستران كيفن يانجي ستران دمن بري غداري ديكن يعني تبيت حسكو اوصلنا هنا بترج يعني ديكن صال درباس بن بي اما نتني او ستران حسكو تندري وستران هاني ده بصالان بمروه تينا غريدانو بمرج يعني ديكن تبيت حسوكي كسايتنا ندجانا مردنه يعني كلينا بمرج يانكرني درباس بوني لي او هو دجانا مردمان
0: ستران نمرن وهربر دوامن
1: بيغمان

0: خلص خوشكو دما مريل فان سترانين دمين بري جهد عريدي كين جوان سترانين سترانا حسن الشريف دوري انتبكو هون ستران هنم تقاس مريل واقه داريت كتو بيه تحسكو أفجار يكي مريل واقه داريت كاو هستج بوجه طيب حرتم هستي خوش أختي أول جار مريل تشيد بي جاها أف سترانجي هنا كو مريل يقه داريت كتو بيه تحسي تبي كو تبدهي جارة ليقه داري كري بس حرت ليقه دارت كي تدبي قيد أول جارة ليقه داريت كي يعني مريل بي هستي كي خوش تبي تحسي كو تتهندري ويستراني دي تتهندري واتايا ويستراني دي هنك سايت هبون يعني دي وكو تبيجين جزاك حياتا مراني وتهندري ويسترانا هاني داني بلكي أف سترانين كيفن بوان لحظات يعني وان او تشتين بسيط وراست فاقري داينم دمينة او سترانانان زيكي دلي مرش بر مره هستي خود هندري واسترانان دمينن اجا هن سران هنم وكمينة وان سترانان چقسي كو دم سر وادريج دبا ويعني وكو دبجي مزين دبا لي او سران دمينن يعني حركو دم سر درواز دبا خوشتر دبا جبركو بلكي او عاقل وان تفاصيل وهرقولية ويجبير بكي بيقو مانتي دربي مشاعر إنسان ناين قهرتن بس أو مشاعر وكي خود من النوكي استراناني
1: جارو دلو غريب أزو استرانا حسن شريف يانه ناوي استراني ناوبيجم إجار ديانا حسن شريف دلي كردستاني دخينه آخا خو هنر أخوه جيتشان دو فلكلوريا ودخوه دنگا كيو هنر كي جلا كي نازكي إجار تجيقو هر دم درباس دو بدنيا دو كهره مروو چقسي لبيتشتنو دكي فيجي لي والله دا فيجي خوشي عباري تجاري برناته.

0: قدر ما بيس رانا خوش هالبت ما إيرو قالك خوش كريس راني نبرنا اللي بدلي موانا وطنبورات دلي ويجي دبيجي قالك تشتان إيرو دنياج قالك خوش هديانا صافية بلا قرما هي سيو سيسية قالك قرما اللي والله إيفاري داك بحيا بيستو تشاران
1: إيفاري يعني إيرو قرما دورين إجار المكيف هنا أم غمات شكي ناخون يكل سرخانيا جرات كبن وكي هنا أفكاري ما كو خواخان يا سرخان يا قلك خوشة خازم بري هم استراني نماكش مرهات يا جم دياكاواد بيجي صباها بخير وخوشي به أم الوقه داري دكن هون صباها ما خوش دكن ودي بيجين إجار خوزي كو أم كارب بغيرن وي هف دي تنين مالباطا وإجبركو أم دوري مالباطي خونة دي بيجي إي مجي هرتم دي بيجي تنبورة دلي مجي إشكستي إجبركو دوري مالباطي خونة

0: kadar yeme jimjarak egerim ba mjarak egerim tür netani delvarame le güçti cihani mi qala mondiali sala da hazar 26 bikin kupa cihani ko despekri u bxortiji are belki nive şevi yan jipşti nive şevi le valla haskri u aşiqi goki hal berdawam le ber taybet ber maça diminin galakas ajwa imali hazir kirin le hina kesin ditir brenga ki ditir hazir idikin idi bjellen spori ye منتخب خو بحركس طاخمك خو قرتيه قول خدك كل بر خدك بلكي عمودي نظام نادي تي اللي لقى مش لو تلكي جا كوتش كولانا درباز دبه تو تيشرتك يدبي تو زانها ابيا مشجع في منتخبيه
1: دري دما كنت بحس مونديال ديك اسبيت حسم تنطري مونديال بخدك
0: قالك جي حزكم بنا اريد بكو ازناكي تايبات شجعين ملي اس بخو استمتعت كنت دما ازيد نميستك كي خو شكو باك ب هيان هم نادي تي منشان اعاده ديتنا اللي از خازم زندي ببينا هنا عندوري مجموعات بلانك شغل بباز ويتشغل
1: بالخدمة. أنت تزندي لنا نجبرك وكارل بيشاتها يسبه. راست دورين جبوي خوياي. هوالي ماشي جارنا روش إذا سبيك هاتن حمي حركة كنزي. تما كوت شجعين أو كنزي الخوكربون أو كنزي يهان الخوكربو جبر وي إقبالا لسر كرينا جلي رياضة دفانسي رجادة قالك زيدا بويا وكيت يعني سر زمان كو أمل خلكيد نرن لكولان عند دفانسي رجادة جبر كو رجع جلي كل خوكن تاني تسبي حاي باري أو تشكي رياضة الواي. حريق شي تشكي منتخب يانجي تما كو او تشجعينا شجبوي افكاري مسوار بري خدا يك جي محلاتين كو جلي رياضة دفروشة و هفبايفين لقل خد يدي كان شكي بري صالح چامو كو او زيدة تر بحثة تفقرة خلقية دي كي اللي سرسو كي دوان رجاة بحثة او بدعا كو جيرتي بدعا او مستورد و بدعا او وطني بگمان باندورا جمركي اللي سر اسعاري وان جلان كامي پابدورا قداري كم بينرخ چلوني اي نكرينو جوكو كارو بهر بكر
2: ملي قدرن راديا أرتا أنا بالمحلك شكانة جلي رياضة دفروشة خديوي بريز صالح شامونة لباجاري عمود بريز صالح في كأس العالم ده سبيكرية إقبالا خورتا كشا زاروكا لسر شكات شاواي
3: خدي إقبالا مان باش يعني سر أندية كأس العالم وان سر منتخبات كأس العالم وان إقبالا مان باش بس إنه حبكي مثلا وزاروك بري أغاز بيتر دبرن إي صال مثلا قمركي وان أفا قهاتي سر حبكي واتر بوي امنا ما كان او جلي جرانجل كي داخل اگا ما حكي دز بي وطني كيري اجبوك ام كارم على الكري حكي بخل كيربك
2: اي وطني شكو جورتين
3: اي وطني جالي حلب يوانتين ام جوده كيتينن اقبال اوان حكي سر وانا برتروي
2: اثر وطني
3: اثر وطني حكي برتروي اجبر اي عليه تركي وان حكي بوهابون سر ما اجبر جمركا افا غوي تاليهاتي سر يعني قل كي حكي وضع سوكي او تشكاون خارك يعني
2: ام بيني وطني ولو جاوي وان شاوي باش او جيت سر هفرنيانا
3: بخودي جاوي وان نزيدة يعني قلت بيه مقارنة بإدر بيه تركيرة اي وطني نزيدة ولو شكي يعني بس انه جباري يعني سعرها فيه يعني اكا تكي اي منتخباته يعني اي سوري ام حفتي حزاري دن و اي دن بصدو سي حزاري فرق قال لك جباري خور فيها طول من كاس العالم مقتك اي هندكي يعني
2: اي منتخبات اسعاري وان بوها ترنجي عندي
3: نفسها في أندية جولي يعني منتخبات أندية جولي مثلا كان برشلونة ريال باريس وان أفانا أو جولون يعني إيه سفك هن إيه جران هن يعني إيه وطني بري براستي ما كيم تاني البرق ما شيء نولو زيد أبو وإيه أندية إيه تركي ما جرا إيه جران تاني يعني قماشي وباج بو اقباله بيتر بو فرقه وان هندق بو يعني اجنا فرقه و اي وطني هندق بو خلكيش خور اي جراند بري يعني نقول برا تشكي باج بو اي بس انقا فرق قال كي بشيف قمر كهاتي سر فرق بو يقول لك خلك خور اي وطني دبني يعني
2: انا اي شورت وكنزا تشاشكال شان والباته هنا و اي بيدريج شان والباته
3: خدي اي بيدريج بدل ماليزيا يعني قطنيات هني و اي نسكي مجي نفس الامر مثلا قطنيات وان الجماع الاغلبي وان هني بدل باراشوت هني مثلا او حبكي او انا تو اسعاري وان قلكي مثلا بويه اش حد يقدر كاتي يعني بدله باراشوت بري ما 20 سياده 24 25 يعني بدله باراشوت كيماني بي 25 دولار بدله ماليزي ما 20 دا ما 20 دا او انا ما قش اي جراند ثاني يعني كما دس او جي حبكي اي وطني كري ام اي وطني ياك ام واجتين يعني ومع انه قلبي وانا نظامي وجودا وان جنوا كيدني بس مجبور
2: وكيدا ابي منتخبات مثلا شورت وابي بيدريش اسعاري وامشنا أبي وطني تقو؟
3: إيه وطني كنزي عنك كنزي وطني إيه منتخباته إيه فردي أم كنزي عم بحفتي حزاري دن؟
2: أف كنزة تاني
3: كنزة وشورت إيه مزنا بشكل عام ناين كيمتين يعني بس أي زاروك محير وزاروك إيش عمري 4 سالي حتى عمري 16 سالي أم وأنا بشيس حزاري دن؟
2: كنزتني
3: آه. لا كنزة وشورت إيه زاروكا كنزة وشورت إيه زاروكا إيه وطني أم شيء حضرك
4: تبي وطني مثلا نباش ترجع في جيش درفاتين أو جيت شو شنيد واند جار كي دجارة ولوني يبي قرطن شيء
3: لا لوني وان ناي قرطن بس يك جلب ساي عاجز لا يلون ناي برترن يعني لون ما لون وانا بلكي مثلا رقم هاي بقشرة طبعا آسر سينغوان جارنا تين أصلية أو جي بقشرة يعني هو كده قماش وان لوني ما لوني نا
4: تشكيون تطريز شيء ناكل مثلا فيدك يهون محلي
3: نا المحلي التطريز نا أم دشينين مثلا حلبي وان تطريزه وانا جهن أو جي تطرزين
4: مع أنه العمودي جاي جي تطريز
3: العمودي جي تطريزي هاي بس والله هنا مسرفة نبون مثلا أنه هي ما تجاري قطع ما قطعنا باليوباي أز آنكا أز خوازم أز كان قطعي سادة أز بمباوي أز بجاربين
4: أف مثلا رسومي قوم ركي ولو حرش سري بدلك يشخاصة تقريبا هاتيسة
3: اي والله حرش سري بدلك يقور يعني يقور اشتغاليات تجارة وان قور قجمرد بيجن اشد دولار حتى سي دولار هاتيسة
2: حر بدلك
3: يعني قرق أوش طبعا قرش تغالي وانق أوش مرض بيجن إنه حرب بدلك 3 دولار تقريبا هاتي سر
4: أم بين داوياب برسافا شكا براني كيجا منتخبات تنكري تقريبا نقول تولو شوفان دي
3: اي والله قر بيجن يعني قر آنقا المحل عامي بالذات أغلبه برازيل در
2: برازيل
3: أغلبه
2: عمو ديكش برازيل
3: أغلبه إيه ما أز بخوا اسباني
4: يا برازيليا أرجنتيني
3: إيه ما أز اسباني مي بس يعني اسبانيا قدرت كبس بم أرجنتين بو ميسي بس يانا أغلبه والله برازيل بامي تفروت
4: فان شان صالي داويجي بوي موديل كتشك جي لخوتك نفشك يا رياضة إقبالها كتشكا جي البجمو هي مثلا
3: إقبالها كتشكا قلكي جي هي إقبالها كتشكا الجمع قلكي هي يعني حتى قجوار نافاج طبعين مغلبي كنزي خوانين إيصال بين أفمانين نافي لعيبة قد خوازن إجبر حاليك ولعيبة قد خوازن
2: تلفر طبعين
3: ألفيدا كجوار طبعين
4: أو جي رسومي وان لحالة يا شو
3: رسومي وان لحالة مثلا كنزي خد عاجبين حقي كنزي خد دد بطبعات شو قيسان والله والقيس أو جي حقي طبعين وان أم جوار جي
4: أم بين سر سعري خفافات خفافات الورد فروشة رياضة
3: يخف خفاج فروشنا اي زاروكا و اي مزناش
4: شقاسينو
3: خودي او جي اي وطني هني يعني ام ببازداد چارداد سيزداد آنكا هني اي جران اي فيتنامي هني اوانا سي دولار سي پنج دولار اولون اي زاروكا مثلا جده دولار حتى بازا دولار اي
4: تداوية تخاص كي بيش
3: خودي ام هم قمرك قمرك وضعي حل ببي وضعي مقشا ان شاء الله في باش
4: والله مجي بيبينا ساعتها قلكي خوش ببرز صالح چامو خودي محلك فروتنا چكي رياضة ساعتها تقلك خوش
3: يا هلا سر شابه على وصول حد أوجه خوش
0: امجي بهبينا قمرك دا كبلي والله بها بقرام به أرزان به سبك به حسكريين وتجاري يعني وكنا بدلي خدا ناهي لخو محرومي وناهي لنديانا شف روج به عور به بارام به عزما به چوا به قرك ام قوكي بنيرن يجار هم قلاويت كذبين تنت مودي ويدا يتوشي حزناكي
1: ازنت مودي ويدا ما
0: كشت رجعناكي
1: اهم شي اجوائي وين تبقرهي انا تبي كوت الزندي لين انا رجي بس از حزكم دما كوت جمر بحس اجوائي ويدك اما اجلين انا رم راسي وزدلي كسكي جينا هي لم أستو كسي شي ناشجعني
0: بهر كسيرة من بكسة كيرا ماجي
1: أكيد تكيت شجعني إذا مورالي تحضار
0: أز فرنسا إيصال زا أز هزكم فرنسا ويبقي داوي هقرنا قيا داوي جي يعني ويد بيش دا بكيفة لي مش بافي روز داري جي قهر أو برشلونية لي أز بخوا في جاري دلسوزي برتغال دبيم لنا كي زعيفة لي جبوي رونالدو دبيم كوماسي لخوا ختم بك راستي بكأسكي عالم هي جاية

0: بلی گوداری ما وکی کمانی سر زمان امی بری خوب دن لگل بریز رمضان بری متعهد کجباشار عموده یا او زیده تجمر بیج واقعی بینا لدفره ما با طایبتی جلباشار عموده چاوایم باورم بریز رمضان سر موسمی خوی دورین جوه داری سر تلفون سر دراسه تبلی مدبم بریز رمضان دما تباش به بهی بیما کهم باشن
1: یا لوسالت چاواله بخیر
2: گلک سپاس بوته کوت میوانی ارتایه بلاج به دست پی بکم تفگرا بازار و کاری و چاوایه پشتی بلند بونا نرخان و اسعار نو اف گهرتنا جمرکیا کو چبویه
1: ای والله یعنی جبال حق کی تراجع چه دی به یعنی عالم شکیولو اقبال اشرای کیم حتی بس عالم کاری خود کین یعنی کار بر دوام بس تعدید کی یعنی جمرک تعدید کی اریو شکر عام تعدید که بابا
0: کاری بنا انحال باجار عمودی چاوی افاهی هنه چاوانه طایبتی جو وقت متحد بحث کم یعنی تم مشاریع نوا دستی واده هنه
1: خودی افاهی هی مشاریع هنه و شباب گشتی غولن یعنی جمعی متحد دستان صادی یعنی کم تر بی یعنی تقریبا گشتی غولن یعنی یه گشتی غولن شغولن والله آره والله
2: رغم كو بلند بو اسعار جي اجا تش اسعار بلند بو نهاري زيداك و جمره بيج وك متعهد و بس تاثير الكاري وكريه
1: خدي غادي تعديل ما كثير يعني من جمرك تشكي طبيعي مثلا ام بيس الجمرك يا جمرك صار ادي صار شمنت وتني يعني شمنت وسن يعني انا هسه بري جي بري صار كي جي ما بحفظ ورك الكري انا جواب حفظاي بحفظ ورك بس شمنت وتني فرق لك شيء انا ب 130 دولار 125 جاي أقل كي تعديل مدبي رمل يعني بحث وبحث يعني ما ذاك يعني رئيسي
2: يعني أو تكتيكيزي
1: خودي قال لك هات يعني بري مثلا بري نزود ما بري بيشش ما يعني مترو مثلا 15 دولار أبو 14 دولار أبو أنا كنت 22 دولار 23 دولار يعني تجباري تبي كرش بديل تنا
0: جورج كودريتي
1: خودي بحث كيش هرمي شغوتي مقاله هرم شغوله او بحث هي اللي رقوان جيتي شويه او باتر
0: وكيد المواد وشمانطوان اف مواد اواهيه حميتين پیدا كرن هنه يكوتين جي غيري امريل جوار كدريتين
1: يكوتين جي

0: معبر سيمال كوانتي معبر وليجيتي شمنتو جوا سنجورتي يعني بس اقلكي تعديل بلادك يعني انا مواد بناء مثلا يعني تحسبي مثلا بنادك وي سي بيستون هسن بخو امي ولو فيجن $10,000 هذه سرك قبرك بس بتقدر تسر رمل $10,000 هذه سر سر تكلفه بناء يعني رمل مثلا بلوك جي بي في داي نحات بي في داي
1: يعني مواد حموجي بها بوني جرام بوني باش متر نها بتقيسي تينا فروتين يعني وبري بتقيسي بو
0: خذي متر انا يعني مثلا بحسب الموقع بس يعني بشكل عام مترو $6 يمسد دهاي يعني بصد نوتي بصد وحشتي يعني اف قولي حسب طابق ايش طبعا
1: حسب طابقه وحسب موقعه
0: الطابقية اول بالعاده مثلا $30 يعني اول
2: بهاتر
0: باتر
2: برمز رمضان نهاب نرينا تجبر كو اسعار قالك بهابونه يعني ايكو خانيكي اهبابك وكو قلت لك كيد بيج لازم سر خو بن خو قشي بريل جم خو قشي
1: مالك الخو خرادك
2: بو بنايه هاني الدين اري
0: اي والله ولوي ولوي والله ولوي بري ارزام والله بري ارزام يعني بري قلت ارزام
2: يعني. فرق قال لك كتير خل كان يكون هاول ومشاريع خوي بناء سكن عندنا يعني أجل عندنا حادة ما كدن كو ضبطك تيك فان أسعار
0: يعني على والله على الأغلب شغلا يعني بس خدي باعتبار مرخو يعني كتير مثلا أنك في بناتك تهيت النجار كي تقرب اشتغل في الدم هداز نوالا معناته شغل هاي معناته شغل هاي بس على مولو يعني شنو إنك تسر جوي بابوني خصوصي يتكرن يعني وقت جير لازم
1: بلي باشا كيت كر خلك دفر يتكر يانجي اكل درفة دمينن جبر اي دفر يعني وقت بيجت بري ارزان بو يعني تجمر برس بك اشتبه جم والله جبر دجي جرام بو بهابو إجا كيت كر
0: والله زاني كبيرش بيش يراقش خلك يمي يوروبا يعني سالي صديح اشتاه وترن يعني هو اشتاه ترن مثلا بري خدين عقار يعني يا عقار يا راضي زراعي يا مقاسم باند كر يعني كر يخوا
2: بريز رمضان كاركر هني يكود ناغوان بنايادة كاردكين يعني تينا پيدا كرن شبر كوتجينا ها آني سرزمان ويكي كاركر نجاري باطون فانا چقي ساغ يعني خلق ديگارن ناين پيدا كرن هياما مهكي العمودي نجارك ناين پيدا كرن
0: سبب شي سبب معادو شغول هي شغول هي يعني هاي راس بوامو جاي بس شغول جاي شغول جي هي والله
1: حركه هي
0: حركه هي والله حركه هي انا حركه هي طبعا بشي سقاط نظام بعض يعني شغل قلقي فرشي
1: صالح بري جهر ما دقوت يعني في جاري بهاي بلكي ارزام ارزام بلي ديار هر دري بهاتر دبي جهر بندنا ما دمينن بيا ما تشي داويدا يا تا تخاص تشي بيج داويدا بتابت كسكو ايرو للسركار بيمانكارن يعني متعهدن وزحمتي يا دبينن دالي مواد وتسعيره وان كروج بروج زيد دبا
0: اي والله يعني حال تمي حال بيجي تمي بو هذا يعني ارزامون تني تم بو هاي يعني يعني مثلا انا شغلن بنادق بند خلاص كان ضر يقدن تدي جمادي بو هاتر اول يعني
2: بلي
0: بلي
1: بلي هي بدان روش باشتر براستي افاجي يك جالي ام بو هالبت لفت علاج مركي تاثير وباندوري اللي قال لك دفران وتشتان كري تابع تفجرها كرين فروتني اري بلكي ايرو هاي خلق
0: دكرن يعني جبالي تعدي
1: اري كار هي لزحمه وقران راستي وكجوجي كسكو دفن ما ذكر ديانا بكر ايكو بمال ما ما بمال راستي ايكو شكر بخاني ايدي درباس بو جالكس باس بوتا ميفاني ما بريز رمضان بري بيمان كاري افاكرني تب من ربو تجا عمودي لانها نظام تلك داريد مينا ساعات خوش وسباس كوت ميفاني ارتابو
2: جالكس باس
0: اهلا وسهلا
2: ساعات خوش

سترانك قلك يخش راستيكو أم خلكا خوب جوي دسبي بكن جارك دين دما وباش مجهدار إن هي جاو دلال شكس يكون هال مجهدار تك شخوا إيرو دشمة باز دي مها ششاية هي في دارم كروجا وتفدا بخير وخش يو سلامتي در باس با خلكا ميا إيرو تجمع جارن جدا جدانة هي في دارم كو بدلي وبا وهن سودة جيبقره خو دناوا خلك ما يا ايرو دكو ودريش بك حطاني ساعتك يا ازيل القلوه بمد دسبيك دامي بهف بيفينا كتو ماركري دسبي بكن تدا بحث او كورسات ودورات اي اف جنيه اي سباحتي بكن بتايبت لها دهافيني ده والباجار عامودي بشراوي خانمك باجاري عامودي تفليم ببل استوديو تبير بحث او حاضرتين جنان بكن بري هاتنا ورزي ايها فيني تشبون اوري ورسمو عادات قريداي بي خوارنين قد هاتن شكرن ده هافيني ده تشلو بون چاوا ده هاتن شكرن مي تفدا بحثا فيكي بكن دداوية دجي امي لهف بيفينا كتو ماركريني دن قهدار بكن چاوا يك تصرف بك قاوكو مع ريانتو بشك بيفدا وهن شيرتن قريداي بي ويف بن مجاري خلكا ميا ايروج برنامج راديو زين هنجي تكارن تفلي ما ببن هجر بيرسن وهبن لسر مجارن ميان مجارن ديتر هون تكارن نامين خوج مره بشين لسر فيج ماري 0 نه نه 5 8 0 6 4 نه 6

0: گهدارین برنامه یا رادیو زین جاره کدن سلاوین ما جبو و هنن امی جوی دست بی بکن ببلند بونا پلین گرماهی ده دمسالا آها وینی ده گلک خلق لهن چالاکی و فعالیات دگرن که هم دما خو پیره در باز کن و هم جی آلی کاریا وانا بکه که فیری تشکی یان مهاراک نو بکه ایجا افجنی یان سیباحت یک جوان سپورین گلکی خوستک لسر وینا چه ده به ده ورزی ها وینی ده شبر گودنا واوی ده هم ترفیه و کیف هیه و هم جی سودا وینی آ تندرستی و صحی جی هیه در باری وی که هفکارا من دیانا شیخ موس هف پیوینه که تو مارکری به راهینه را آ افجنی روحیل سعید را چیکر به هفرتی ده بحثا او کورس آفر کرنا آفجنیش بوی کسن ای مبتده ایگو نه خوفیری وینات کندکن بطایبتش بوی جنان و زارو کن گرنگیا که یک خوفیری اساسیات ای آفجنیه بکه و یک چاوا ترسا خوش آوه بشکینه کام به هفره لیگه دار بکن.
1: دما باش با گهداری رادیو زین گهداری ما نها لگل منم مداری با سباحة روهیل سعید او زیده ترج مر بحث بکه لسر بکرنا دورات سباحة لباشاری عمودم که هر سال ده هر هاوینی ده خلق زیده تر ایجا و طایبتی جی وکی جن بالاوال سر بکرنا دورات سباحة چید به ایجا مدرب روهیل او زیده ترج مر بیجا کاغلو دست ببان دورات بکر کرنا یعنا دما تا باش با
2: اهلا و سهلا سر چعوه دما تجی باش با
1: روهیل هگر زیده تجمر بحث بکر درباری بکرنا دورال باشاری عمودی هون اف دورا حرش چقی سی بدکن
2: براستی ام هر سال اب دورات سباحة بدکن الباشاری عمودی و از اشرافی سرتکم خفیری سباحتی اتکن حاليا هين ما دست بينا كريه حياة جروبي ما تكملن إن شاء الله رجع أفلحدة هان تشاردي مها ششاي أمي دست بدوراتي خب
1: جروبات شاوان يعني تقول حر حطاني جروبي ما بكملن قيهون شاند جروبين أو جروباتي وشاوا
2: براستي جروبي ما حسب نو جده شخصا حياة بازده شخصا حياة نو دبن ده بازده شخص أم دست بجروبي خودكن كيمي هولو نو نظبت أم تدريباتا وكن نو حياة جروبي ما تكملن ويشاغي أم تدريباتي خب شكلك خوشكتر تستين
1: لها جروب كملي يانا
2: والله إن شاء الله أمي رجع لحتي دس بيبكن كملي جروبي ما
1: في عادة مستهدف كين إيكو بيتري خوا عود نافا جروب دنياكو أبي خود علمينا
2: براسي قال كي إيه بعمر من سنتين بلا جسمي وان بحاجتي سباحتي قال لك دكتوري وان هنن وان شينن سباحة جبو إنه جوجي وان بن مثلا بشتا وان بن إيك بي وان بن وك إنه علاجك فيزيائي دناف أفيد شوان شيتكن براني أوتين وقيس شيهن طبعا بس يعني أبي بعمر مزن أو بيتر تنجم خد علمين
1: وكي دن زاروك دورا بتكن
2: زاروك شي بتكن أز دم زاروكي إنه بعمر بتشوك مثلا عمري وانج جار بين صالي ودركف
1: الدورات يكون بتكن حامي مبتدئ انو بين جمو يا اي صاله تشويش يعني حر صالتين خد دربينن يا شوا يا اي صال بين قشنهن
2: والله اي اي بار جهنن اي بار دسبيك مرابون اي صال اي صال ديس شي انه ويورن جمع طبعا وين مبتدئ بن وكبار يعني مستوى وان قلكي باش بويش شبار واي مبتدئ شي باش هنا
1: تقولوا وانك دو باش مثلا يعني اي باش مبتدئ الحال وباش كبري زان الحال
2: بري اكيد مجموعه مني بار ازي مجموعه وان بكم الحال بلا انه مستوى وانا يعني نوك اي مبتدئ يعني مساعده مرتكم بيتري جي مبتدئ بن تدريباتي وان طبعا نوك هبن
1: اف دوره وی کنگی به هفتیه چند جرایه ساعت چیه چند ساعت هایه
2: ده اسبوعی ده سیر و چار روژن لانو حرتم بدو هفته چی نابس جبو وان انو از نادم لانو تعدل جسمی وان ضغط اولو زیدل وان نابه ساعت ساعت و نیوه که ساعت و ربع کولو تقریبا تدریباتی خواه ازی ساعت چار دست بیبکم حیاب بینج بینج و نیف
1: تنی مدربکی یعنی تنی تشراف السر و تدر یعنی به تدریب هانه کشید که بجی بچوک و مزنا
2: اره اس استنیم ایجنا اس استنیم حالی
1: گله کس بیشن از قلوم بلکه از گرانم دناف آویده و گله کس جید بیشن ایم هم ضعیفن بیکن او سبکه تي يعني إيشي بي قلبون وزعبون إيش آبي هي؟
2: نا أبداً إيشي جيتنا حسب قطهات تخوشتن جانت ناب آبي دي يعني هي كلي تقرام يعني إن شاء الله وزنها تتشل كيلو وبمرخ يعني بقصد كيلو بس أما أنه التمر متجاوب وتخوله قلكي نشن جينت ناب آبي دي وطبعا تجي نطرسه وزن ابدا مرخو يعني هناك يعني شيء ولو ابدا شيء
1: واكيد اسعار ويتشاوبن اسعار التسجيل يعني حر سري شخصك تشقيسي
2: سري شخصك بار بينجي دولار بو وايصال ديسي يعني نا نزيدت رش بار 6 تو 5 دولار
1: او اف تدريب حياة يعني سر تشقيسي من داوي تشقيسي
2: الجنار ما هك ما هو اسبوعك ما هو دهره ولو لازم الجنار ولو انه ما هك كامل انه هنا كم نكار من ورا ظروفي وان شي بقوله اجباري اش باخو از شوان رجع زيدت
1: وجبت شو كارر
2: ايه بتشوكا او جي تقريبا ما هك ما هك اسبوعك ولو
1: واكيد بلكي مثلا جبو مزنان حبكي جاكر لازم دبا جبو بو بتشوكا مثلا او تمارين يد سبيكي كوت دوا جبوكو او زاروك دنا عفيده نترسن شنو
2: تدريباتي دسبيكش بو زاروكا اولا زاروك كله حاله كله خاص قهات او زاروك شوي افي ترسيا ويترسا وي افي بيرمين حياه مزنب فاجباري انه اسبير متجاوب مثلا تشتي او خاص اس وكويبكم اسبير داك مناف افي طبعا تمريناتي وان نوك اي مزنان هناك زاروك كان شلوز شوان بين فلان تمريني وفلان تمريني تشيك أزي حركات على شوار شيكم مثلاً سر أشكالي إن حيوانات بن دار بن ولو إنه وقت ممكن جبوق كارم بنفسين إن ذاك في ناف آفي ناف آفي شيء طبعاً شيء ناف فوراً أصدقتي الوان كم به نافرة وجبوا سيدات أجي مر متجاوبا طبعاً آج ترسا ويتنا ب إج آفي أو فوراً خب سرتخ بس آج ترس بيرها بج آفي ولو أزقلكي بير تعزبهم يعني فترة قلكي باش شير لازم قترسا خد آفيج
1: جأفجو جنانات شاوي ترسا خد آفيج نج آفي يعني أنا قلك جما يكونو زانين أزجي يكي جواب الكي يكونو زانين زيد باش بسبحن يمسحبكي زانم تنينجي خد خنا آفي دو يعني خوشي ناخنا بآفي دا إجا شاوة أفتر سا جم جنات دشكينا يا تجنف كده سي واحد قروه وجنف كده تواد بنا بآفي چلوي
2: أو أول أم تماريني خوشيتكن آق إج آفي ترسولو أو بخوتي بام بي إج آفي ترسم يعني حتى نكي خو ناخنا بآفي دا صعوبات بشكي أزبوارد بينم بس إنه بشتي وي طبعا حياولو إنه أمانا خوش آفي دستين إنه خلاص أسبيرا مم ويجاغي جاب مرم تجاوب طبعا أول شيء أسبير دات كم ناب آفي دستي بكرم بشكي بمش ناب آفي
1: خلك دخوازن جن هجر از بحثا جنان دكم جن دخوازن فيري بي سباحتي ببن
2: والله قال لك تجاوبات عاليه سباحه الجمه هنن بلا مسابح الجمه بربون مزارع قال لك يعني حر عائلات تقريبا باسبوعي ويهرن مسرعاكي فقيرات كيفنا بافيد نكي خوتي خنا بافي ولو
1: تفيدي جيناك
2: نا ابدا فتين انه جمه شبو بس انه كاربن تناف افيد شخور استمتاعي بيبكن على القليله يعني بار قال لك هات نجمش بو انه بس خاطري هرن مزارعها كاربن شخور له دناف افيد بكل رياحيه هرن ورن
1: واكيد انك شخوت راهينا راى كتشي بتمام بتشوك وهم جيا جنانم تشقاسي جرينجا كو خب فيري في سباحتي بكن اف سباحه جوارج عاليه صحي لا تشقاسي باشه
2: رياضه السباحه اكثر رياضه ولو انه مساعده بانسان تكلج عاليه صحي بنفسي قال لك نواحي انه سباحه ام جور شخصي ما قال لك مساعده بمر. طبعا قال لك جن هنن انه سباحه اجباري جوار لازم جبرنا خوشي وان ولو نفسياته مثلا تدات كيفناف افي ولو تعا افي قال لك هي نفسياته قلكي تصبطينه بو زاروكا جي انه جبو مستقبلي وان من جسمي وان انه قلكي سباحة مساعدة بواردك
1: وكي دن دو بيشاروجي دا وكي راهينا را سباحة يعني انا تاني تتدريبتك بيشاروجي تم خططاتي تهانكو يعني جبوي بيشكتنا جن دواري سباحتي دا كار يعني بيان جب مشاريع البيشة وانا هم بكن
2: سباحات جبو مستقبلي زاروكا قلكي باشي انا بس انه السباحه توان كي مرحلاكي قلكي باش تكاري انه بوان زاروكات مشاركاتي اولمبياتا بك جنجي نفس الشيء يعني اختار كين مستوى قلكي باش السباحه مقارن دوريات اجوار شيكن مشاركاتي اولمبياتا ولو
1: اف دوريات الدبرة ما بخو هنا
2: الجزيرة حاليا كسك افتش نكري از نفسا خو استخوازم فيتشتي از بيشخم دوريات اش بو جنات شيكن ام كاربن اولمبياتا بو ام بليزن وحتى ام دركة مش دربي جزيرة اش بي بليزن وان شاء الله وي ميدس بيبكم فيتشتي به نافره
1: كسي كو بخو از نابي خو بسجلين خو تو مارب كال سر في دوراكو انا ودس بيكري وي چاو نابي خو بسجلين ويتي كليب كيرا بك
2: استدريبات الدم المنتجعي رمزي ميروجا لحدي دس بيبكم ايه بخوا اسكار ورب سجلينه يعني اسكار موان استقبالكم كارن تواصلي يا بمربكن يا برمسي ايه شرافي سر مسبحيتك
1: داويد هاجرت بخوا تشتكي زيد بك كرمك
2: ساعتها وخش بريكشي بس خازم فيغوتني بكين مجناو او سباحة اولا تشتك نمخيفت كار انه افقال بيتر سيج باخو بشكينه صحي بتا افي بشكي هي بس اراداته هب وتمساعدي بخربك انه تشتك زحمت النية سباحة ولا غير سباحة
1: قالك سفاز جبوتر مدربة سباحة وهي السعيد جلبو ساعتها تخش بها
2: قالك بخير ساعتها وش خش
0: شخوا لگوری کورا هنر افجنی روحیل سعید داخو یا کرن گرک گوش دوه دا اف دورهانی دست پی کر با ایجا دورین گلک خلک لحیویا هاوینی نه شبو گوبری خواب دن او جه افجنی چه مسابح بن چه مزرع بن ایجا یعنی لازمه که او چوناوانه بتنش بوی گو دوری او گرماهی آ هاوینی هرن گرک در فتک بش بوی گو خفیری سباحتی بکن نبتنی هولی که لکا مسباحی رونین و نگی خواتی کنه مانه؟ بله

0: مجاره منی درزه د جګری دای بهاوینی به بلندونه پلین گرماهی گلک چالاکیش دروی مالی جید تینا کرن هگر ام بحثا زاروکا بکن گلک جوان درد گفن کولانان دناوا عردن ای چاندنی دش خورد لیزن اجاویا مطرسیه که مزن لسروانا هی درباری او ودانا آ چه بحثا تو پشکا بکن یان معران بکن اجا گلک جی او ریا راست یان جی تصرفا راست درباری وی که ناس ناکن و هنشاشتیان درباری وینا دکن اجا درباری وی مجاره هانی هفکارا مبارین قاسم هف بیوینا کتو مارکری بدکتورا اریج احمد را چیکر او کو بسپور دن خوشین ای داخلی ده تیده بحثا گویک چاوا تعاملی به ودانا آ تو پشکو معران بکه چون بیتر او شاشتین گویک دکید درباری وی که لکی لکا هنشیرتن گرنگ درباری وینا کام به هفر لگه دار بکه.
1: يسعد أوقاتكم مستمعين آرتا، معي الدكتورة آريج أحمد أخصائية بالأمراض الداخلية. دكتورة آريج يسعد أوقاتك.
2: أهلا وسهلا أخي، يسعد أوقاتكم جميعا.
1: دكتورة، أول شيء بدنا تحكي لنا عن خطورة لسعة العقرب ولدغة الأفعى.
2: أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. والله باعتبار بلش الجو الحار، بلش الصيف وبلشنا نشوف لدغات عقرب أكثر شيء وأفاعي طبعا كمان، باعتبار الجو حار بدنا نحكي شوي عن حالات الإصابة اللي عم تجينا وشوية تعليمات مشان الإسعافات الأولية. نحكي عن مدى خطورة لدغات العقرب والأعراض اللي ممكن يجي فيها المريض. هلأ ممكن تكون الأعراض، أغلب الحالات اللي عم تجينا بصراحة بتجي أعراض خفيفة مكان اللدغة، يعني ممكن نشوف المريض عم يعاني من ألم أو حرقة بالطرف أو تورم أو إحمرار مكان اللدغة، ممكن يعاني من شوية خدر أو نمل بالطرف، وممكن نشوف طبعا هي تطلع بالدقائق الأولى للإصابة، وممكن تكون أعراض شديدة طبعا هي أندر، بس كمان عم بصراحة عم تجينا حالات هيك، تجينا أعراض المريض مزلول ضايق نفسه، ممكن هبوط ضغط، ممكن توصل حالات نقص أكسجين، المريض يكون متعرق دايخ، ممكن حالات لعية نفس أو استفراغ، حالات تسرع نبض، وممكن في بعض الحالات يصير في التهابات بالأنسجة مكان اللدغة، خاصة لدغات الأفاعي بصراحة أكثر، هي ممكن نشوف التهابات الأنسجة، ممكن نشوف تجلطات أو خسارات بالأوردة، وفي حالات للأسف ممكن تؤدي للوفاة.
1: دكتورة، في حال وصل المريض لعندك، المريض غير واعي، مو قادر يوصف الشيء اللي صاير معه، أو يمكن يكون طفل صغير، فهون كيف تقدروا تفرقوا بين لدغة الأفعى والعقرب خلينا نقول من خلال الأعراض الظاهرة؟
2: لا، مكان اللدغة تماما بصراحة ما كتير في كتير يعني شيء وجهنا، بس غالبا مكان لدغة العقرب تكون أنه ثقب واحد لدغة هي، لأنه أما الأفعى باعتبار إلى أنيابه ممكن نشوف مكان أكثر من جرح، يعني ممكن نشوف ثقبين بمكان الإصابة. شدة الحالة شدة الأعراض كمان غالبا الأفعى تكون أخطر يعني، وتعمل لي إحمرار أكثر، ممكن تساوي لي التهاب أنسجة بمكان اللدغة.
1: دكتورة، كيف بيتم علاج حالات السمم الناتجة عن الأفعى؟ من سم الأفعى؟
2: الحالات الخفيفة ويجينا المريض طبعا واعي ومتجاوب، هو عم يحكي لنا أنه إيش عم يشكي أعراض. بشكل عام الحالات كلها بصراحة ما احنا ما فينا نعرف إذا هذا العقرب يلدغه أو أي مدى سمية العقرب للادغو، فبكل الحالات يعني عم نعالج. أهم شيء نعطي إيماها وريدية يعني سيرومات، نعطي مسكنات، نعطي بعض الحالات أنه أدوية مضادات للحساسية، وفي بعض الحالات الشديدة لما يعني كل مريض عنده أعراض ضيق نفس وتوصل لحالات دوخة وهبوط ضغط نعطي مصل العقرب أو مصل الأفعى.
1: دكتورة، بعض الناس بيقولوا أنه بمكان اللدغة عم يشقوا المكان اللدغة، أو عم خلينا نقول عم يربطوا بقوة، فهون بيعملوا كأنه بيحاولوا يخففوا من انتشار السم بالجسم المريض، فما صحة الممارسات الشائعة عنا؟
2: والله إجراء يعني ما يفيد، وإجراء خاطئ يعني، يجي المريض من مكان بعيد نص ساعة مربوط الطرف مقطوع التروية عن الإيد أو عن الرجل، فهذا الإجراء خاطئ يعني، ما يصير ينربط الطرف لأنه يعمل لي مشاكل انقطاع التروية مثل ما حكينا، وينتشر السم يعني يحتبس السم بمكان اللدغة ويعمل لي التهابات.
1: شو شو الإسعافات الأولية الصح قبل الوصول للمشفى كمساعدة للمصاب؟
2: هلا مكان اللدغة يعني سواء عقرب أو أفعى يفضل غسل مكان اللدغة بمي وصابون. إذا توفر الكحول تعقيمة أو تبريدة بالكحول أو بالمي البارد وتهدئة المصاب. ممكن أكثر شي حالات تجين المريض مرعوب خايف متسرع نبضه، فأهم شيء تهدئة المصاب.
1: الفئات اللي عندهم مضاعفة الأعراض،
2: والله اللي عم نشوفه أكثر عم يتأذى الأطفال وكبار السن طبعاً بناتن، بس الأطفال أكثر عم يتجونا لأنه الطفل ما يعرف، يعني ممكن الكبير بالعمر يتدارك الموضوع ينتبه، أما الطفل هو أكثر عرضة للإصابة كمان وللمضاعفات كمان.
1: الوقاية المنزلية احتياطات اللي لازم تكون موجودة بكل بيت للأفاعي والعقارب بفصل الصيف.
2: أهم شيء الأولاد الصغار ينتبهوا عليهم، أنه خاصة كتير يحبوا يطلعوا يلعبوا بالحر والجو حار والإتراب وهيك، يعني ابتعاد عن أماكن الحر والأتربة بشكل خاص. بالبيت نفسه إذا في مثلا أماكن شقوق كذا تتسكر، يعني معالجة الرطوبة اللي بالمنزل كنا نستعمل.
1: شكرا دكتورة. وكانت معي دكتورة آريج أحمد أخصائية بالأمراض الداخلية. شكرا لك دكتورة.
0: هافين بهتر او دماكو اف فدانا اتو بشكو معران تيدا تشيد بشبركو هافين او ورزي اي هري غزارو جي حزدكن اجال هيفيا عسري نغوش بوغو بري خبدن كولان وجعدانج بوغو بليزن جا جرينغ جالكي غو مالبات بالدار بن سرجي غزارو كي وان تيدا دليزن وهردم جي جوان ربيجن هايوان جفيه كي هب بفيها فيبينا هاني جيم بكيجن داويا خلك اخوني ايروش برنامج راديو زين جالك سباس جبوي غدار كرنا وحطاني فيكي ليه سباس جبوي أفكاري من دورين علي وديانا الشيخ موس السيدان حسين بوربوم سبا ودعيني دميدة ويخليك كنوج برنامج راديو زين دس بيبكا بهفكارا من دورين علي را حطاني ويشاغي هم بمين اندخير وخشيدة بخاطري.

الوطن جيبوا حقيقة بالسيني دست تحضر من لدبويا دفير دابويا وقت من جقر خينا

كوندرين قوات فرنجينا قول انا سي عجمينا يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما كوندو سيرفينو انجي تلزينا دوري شارع شموكينا على دمي بوزي زراوي بيجينا بوزا خزمة شركة بزرينا

هري قنو زري وصا وطاس بيز ودري مرابو خاص كنينو قالي حبتي حشتي صاري رابع سري نانا خورتي جاري شارد صاري قوة شابي كوا حشاق سري دو نامين يما يما يما يما يما يما يما يما يما گندای زری حمود نه وان زری نه هنای زری هنای پیزه جکوتی نه داد به بزنی و طای مرد نه

مبدل عرضا خوذي زود دستي خباب بستان بقرينيو وقتا دستي خود بي دوبي جسد بستاني وانن كي خوي نوتاني دوي مري عجم استبستاني دوي تينيو نوتاني جوي وشايد قلشينيو خونا رسا بستاني دو تين حطاني سوي ميري قرقي قجيك فبوكي كبري عزمان وصد وبوري تري حطاني سوي لذتي بستان خونا بينا يما يما يما يما يما يما يما مرزي دبراز داري اصاد وراسي قولي سريش يوني.

لازم حكيلك ما انا هاتي انسان اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن

0: لبر صندوق أزرومي هبالي سبقا سكني يا
1: أزرومي
0: بدلك جاكي كيفي شغلي على الموضة نسير بشنو بالا خداني يا باش نازل درك دو سرواني من درا واخاني يا كرودينو تركا باش نو بالا تنزرا خطا سيمبيلي خيتاني ناكم حتى

كنري جوري كونيوغ دي مول ديري سي سي جوري كونيوغ دي مول ديري سي سي دخول دريك جزح دريك وزقوك لتوي كرش كل كيري نواشم ديو تشتو مولي سكني خمر ومني سكي كوندولي فضو بيري وزيد عكيف قربي علمي ويلوي فجوهنا

بركودي نوي مرخرا بوي ما دلت زاني صلاة إصال ديشي عسكري كاقرام آتا چمارا بي بقتمي

ماب دردك يا زقرتي بيلو ما بيجدي جدي مش حالك والبدنيا يا الظالم أبصر التكي سليم تجد تبي الدفري جمدي جد ربنا ميرقو قولي تشابي كلاش قرام الدين يا

وزهقونا عربي رشيء بخمرين ايام هذا وزهق جمال لي مال جاد ما مزرب برانق وما ضاق من السواد بينا قاقلو خلق قبلكي وزهق جرو سرچه رو کی فاری فار ما بگرم

ماذا في الحيدان سمية الدين أخذ في سمية شمي باشا رب لنجل ولديارة مذي في سمية قوتنا كذب ذمية تلالي تلال باشا في سمية ما تلالة أدي شمي نجي هذا بسيم قام ماذا في الحيدان قلوة الدين أخذ ما قوتنا عني شكوة سنتذ بيجي قوة ماذا في الدقل بام اسمية ما الخرافة الدين أخذ مسكيني مجدعام جترال قانون أتذى جابك دعنا بيشنا تسيم اسمية شكويتي ميرا هذا سنين از به حیدانی رو جمال را بدن چلنگ اشلنگ سال مده ای ماذا ذل حيدان سبيني ما سبيني ما الخرابه ماذا ذل حيدان تدين أخذ ما سبيني ما الخرابه أذين ذكما باشا رب النبال أخو ماذا شعر جازم شكراني من نبال أخو ماذا باسمني قال لك وخورت بني كنت مرون سدير سيكون على الحفظ بيانا من هذا برسيم قوك اليابان وقنو قلو ما سبيني ما شكواتني شتوب لانتا قراني بگم آن زخرابه تو نزدی مسکینی هم از حمیال تبه تو نزدی و اسمنی از ناتشی زیکاتی میره دستی نیو خوراد نشلنگ اشلنگ شارا و اسمنی آگی ته نبیان مذاهی دکابل یه کن دهم از جناب شهر میرم آخرابو جمیره شهر دستی ندارم کوچی میرم بوده وای وای وای وای تای

الوعي. دلو ورقلي دلو ورقلي دلو ورقلي دلو ورقلي دلو ورقلي مدي قدو ليد قويا تدري دولتي دلي مرة وري نبو بحريكي بحري كورا مدي كالكو كبير بزبامي مجيش خليلا بابلي تنكيزي تنكيز هواي وحادو ببرا يبيرو حادو يبيرو أدبرا دبهورا البطه تخذي مكوشي باجاري كنكو مدل بابينا شادري كوري كربقا مدقاي بايا شامي تبشغلي بزبامي مبكبي دي مكالكي سلام علي بكا جي ربك وخدي قيزك دا إبال والاتي غيبا قيزا خلت الكابا خدري خمي دلي خبي برميني خدي قبرا نامي دوت مامي ليدني نامي ويبكي قدولا آخ دلو ورقلي نمي نيم نمي نيم نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي

ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل

قز يا اسمر نكاري برزك جنر بزن ولا بازادي اشتر چنيبا براموسانكي مليداني با كن دقل يازن آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم.

الغام الورود والشعر الجريء المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي يا

وتسأل فيروز الشطار ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها تسأل فيروز الشطار.

شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا.

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا.

أجاز مرم طبق من راكر فرمانة وظل شوطي ورم بادي تناتج مرادر مانا وتنهلا بطي كتشيز مرم طبق من راكر فرمانة وظل شوطي ورم بادي تناتج مرادر مانا وتنهلا بطي كتشيتا باسكيمن جيكرن مان بمفار أسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب كتشيتا باسكيمن جيكرن مان بمفار أسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب لو خويا يا قو درديتا برقران أجيب مزانم قو أوري من إيش وجان لو خويا يا قو درديتا برقران أجيب مزانم قو أوري من إيش وجان لو خويا يا قو درديتا

دمو دورة عن اصغر حفان دم دلي مجارة قدرت امشي تذكرهم وقروا جيجا كل بنبارك ندي خشي دمو دورة عن اصغر حفان دم دلي مجارة قدرت امشي تذكرهم وقروا جيجا كل بنبارك ندي خشي تسخستم آقرده ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقرده